0: مجلس السادس لمسجد جزء الصبح شوف لك السماء النور الجمع ديال الكرافان قول له شنو اسمه مشهور موريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيه واحد هذا واحد
1: مون بيتي فرانس انتر تخو ستيلي تخو بور نو واو